لو ما تشذال أسر لي ويا هرد الروح يا بيك أقن بلي روجك بدبين موا ما تشكي ليوان ذبكم